إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه 14 يوليو 1969 بداية النهضة والرقي لأذربيجان، وتعليق تحت عنوان دورة الـ20 لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومادة عنوانها عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها 14 من يوليو.

1969. بداية النهضة والرقي لأذربيجان. يعتبر ميجي حيدر أليف للسلطات السياسية في 14 يوليو عام 1969 نقطة تحول في تاريخ بلادنا الحديث، ومرحلة شهدت وضع أسسي تنمية أذربيجان وعززت الوعي الوطني والاستقلالية القادمة للدولة. أحرزت جمهوريتنا بفضل السياسة بعيدة النظر للزعم القومي إنجازات هامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وزادت الثقة بالمستقبل. قبل عام 1969 كانت أذربيجان من جمهوريات أقل تطوراً اقتصادياً في الاتحاد السوفيتي السابق، وإثر الإصلاحات الهامة تحت قيادة حيدر أليف تحولت بلادنا من جمهورية زراعية إلى مركز صناعي متطور. في سنوات 1969 و1985 دخلت مئات المؤسسات الصناعية الجديدة حيز الاستفادة، وتوسع الإنتاج، وبدأ تصدير المحاصيل الأذربيجانية إلى عشرات بلدان العالم. زادت إعادة بناء الصناعة النفطية وإنشاء المصانع والمعامل الجديدة وتطوير البنى التحتية القدرات الاقتصادية لأذربيجان بشكل كبير. حدد حيدر أليف تطوير العلم والتعليم كأحد الاتجاهات الأولوية لسياسة الدولة. في هذا السياق بنيت المدارس والمعاهد، وأفيد آلاف الأذربيجانيين إلى المؤسسات التعليمية الشهيرة للاتحاد السوفيتي لتلقي علومهم، الأمر الذي ساهم في إعادة الكوادر الوطنية. لعب تأسيس كلية جامشيد نختشيوانسكي العسكرية دورا هاما فيما بعد في تشكيل القوات المسلحة الأذربيجانية المستقلة. كان الزعم الوطني يعطي أهمية خاصة لصيانة القيم الوطنية المعنوية ولغة الأم. أصبح تثبيت اللغة الأذربيجانية في دستور جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية نموذجاً بارزاً للجرأة السياسية لتلك الفترة. إلى جانب هذا، تم إنجاز أعمال إعادة البناء لصيانة التراث التاريخي والثقافي. تجري اليوم بنجاح تحت قيادة الرئيس إلهام أليف مواصلة استراتيجية التطور التي حددها المرحوم حيدر أليف. تعتبر زيادة القدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لأذربيجان وتعزيز سمعتها الدولية نتيجة منطقية لتلك السياسة. خلاصة القول إن 14 يوليو عام 1969 ليس فقط تغيير السلطات السياسية في تاريخ أذربيجان، بل بداية النهضة الوطنية وتعزيز تقاليد الدولة وطريق التطور المعاصر. سيظل هذا التاريخ في ذاكرة الشعب الأذربيجاني بداية مرحلة النهضة والرقي لبلادنا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها 14 يوليو عام 1969 بداية النهضة والرقي لأذربيجان.

أيها السيدات والسادة، هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تعليقاً عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد. يعتبر برنامج العودة الكبرى

إلى الأراضي المحررة من الاحتلال من أهم المشادع الاستراتيجية. تتم إعادة بناء الأحياء السكنية في كارابخ وزنغازور الشرقية تحت قيادة الرئيس إلهام عليف التي بقيت تحت الاحتلال لسنوات طويلة، وتستمر إعادة إنشاء المدن والقرى المعاصرة لضمان العودة الكريمة والآمنة للنازحين السابقين إلى ديارهم. لا تعني هذه العملية عودة الناس إلى بيوتهم فحسب، بل هي أساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للمنطقة. إن محافظة جبرائيل من إحدى المناطق التي تعود إليها الحياة، حيث تتم اليوم إعادة بناء الأحياء السكنية بموجب متطلبات هندسة البناء المعاصرة التي دمرت بالكامل أثناء الحرب، ويجري إنشاء المنازل السكنية الجديدة والمدارس ورياض الأطفال والمراكز الطبية والمنشآت الإدارية والمؤسسات الاجتماعية، وتتم إعادة بناء شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والإنترنت وطرق البرية، الأمر الذي يهدف إلى ضمان المعيشة المريحة الآمنة للناس العائدين. في مرحلة جديدة للعودة، تم نقل 46 عائلة مكونة من 223 فرداً إلى قرية شكر بايلي في محافظة جبرائيل. بدأت هذه العوائل التي سكنت مدة طويلة في مختلف أنحاء أذربيجان الحياة الجديدة في قريتها الحبيبة، وبذلك وصل عدد القاطنين في قرية شكر بايلي إلى 379 عائلة مكونة من 1649. يعتبر العائدون الظروف الموفرة في القرية لمواصلة حياتهم نموذجاً بارزاً للرعاية الخاصة للدولة الأذربيجانية، تجعل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة محافظة جبرائيل إحدى المحافظات المستجابة للمعايير السكنية المعاصرة والمعتمدة على مبادئ التنمية المستدامة. من وجهة نظر هذه، إن كل قافلة عائدة ليست مجرد مؤشراً بل خطوة هامة لأجل عودة الحياة الجديدة إلى الأراضي المحررة. إن عملية إعادة البناء التي تنفذ حالياً في قرباخ وزنغازور الشرقية نموذج نادر تتم ملاحظتها في الفترة ما بعد النزاع، تجعل المدن والقرى المبنية من الصفر والبنية التحتية الحديثة ومشروع الإحياء السكنية الذكية ومبادئ التنمية المستدامة برنامج العودة الكبرى، ليس فقط مشروعاً إنسانياً وجزءاً هاماً من استراتيجية التنمية طويلة الأمد لأذربيجان. تدل كل القافلة العائدة إلى الأراضي المحررة على عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وتنفيذ الدولة تعهداتها واستعادة العدالة التاريخية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليقاً عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى، تحيا جبرائيل من جديد.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه دورة العشرين لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منصة هامة للتعاون البرلماني. تعتبر أعمال دورة العشرين لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حدثاً هاماً من أجل تطوير الدبلوماسية البرلمانية بين البلاد الإسلامية، بما يخدم تعزيز الحوار بين الأجهزة التشريعية للدول الأعضاء وتوسيع التعاون حول المصالح المشتركة وتبادل الخبرات. تلعب البرلمانات دوراً فعالاً في نظام العلاقات الدولية في الفترة التي تشهد زيادة التحديات الإقليمية والدولية. تسمح أعمال دورات اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي بتشكل الرؤية المشتركة تجاه الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، الأمر الذي يعزز التضامن بين البلاد الإسلامية ويزيد الثقة المتبادلة ويطرح مبادرات جديدة في اتجاه تشجيع المصالح المشتركة. يمكن اعتبار انعقاد هذه الدورة في باكو مثراً آخر للموقف الفعال لأذربيجان في مجال التعاون الدولي ودبلوماسية متعددة الأطراف. يساهم بلدنا مساهمة كبيرة منذ مدة طويلة في تشجيع الحوار بين الحضارات والتفاهم المتبادل والتعاون. من وجهة نظر هذه، تعزز باكو موقفها كأحد الأماكن السياسية والدبلوماسية للمنطقة والعالم الإسلامي. تلفت أعمال دورة العشرين لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً شديداً كمنصة هامة تخدم علاقات الصداقة والشراكة بين البلاد الأعضاء. توسع هذه اللقاءات إمكانيات الفعاليات المشتركة وتدعم تنفيذ الأهداف المشتركة وتعزيز التضامن الإسلامي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه دورة العشرين لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منصة هامة للتعاون البرلماني.